حيم ذخراوي هلا حيم وسمي حوينا حيم بفن شمدي ذخروني ومرودي العالم عودي عد متى إلين غدي تحدش عيدي خام.